العتاب عتبت قلبي ونصبا يقصد حار قصد حار ثاني ونصبا يا ما ليش مهجي يا ربي لا تموتني ونصبا ولا تحرمني شوفات الحبايا يا يا يا يا ويلي أني لقعد على درب الطويلة واستنك يا أبو القامي طويلة بخاف تغيب والغيبة طويلة وتنسونا على طول المدى يا يا يا

وعطى بابات مصر وبات شامة وقص الخاخ والتفاح شامة وعرس خدك يا سن